فخرج عنا من يكون يتفني نيو وخمت ونك يو جيخنا كنا جنل يننت بنلين وما عليكم لو تركتموني واو لو ترينجن باي ما في كم ماينن ما في سخنا ما تشيتل كيسين كنم ñu togg ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul woon ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañoon nga genn dëkk bi té da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñewul woon pour xex xex taxu ko juk yenen tibbi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلنيو مغل مغا خمنتني تبارك الله مودي مغلوم سفرة نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ننكف مسنو دنج ديكو نيان دا خامن نه موي كو باخ كي تي مودي بروم ييرماندي لا نوكو نيانون ييب نا تاي ديفال نانيو كون تبارك الله بوكي ني يمالي فوف وقتان وي ان شاء الله با اجوما جي دي نيو

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

أأكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولدي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي سي اي نيونم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed fam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldar su bari nama jëm nak makka pour ubi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digënté yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay chart ci né na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ gil khudaa wulleurentek yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulleure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gil khudaa ñoo doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu reey doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci reum Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bindu lettre nak ay niyayam té modi bani najjar

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsek du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ممني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يننتي بي صلى الله عليه وسلم نكو حبنا عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو يوم ما يتق وبقنغ تيل ما سلمي واو لحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn poukër yi

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mo ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeuf motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbulante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bëpp wax kat jëm ci bëpp pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ومنجيك أي مرتبة يريه nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappanal mu di wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ne qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonent bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñineneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñine dedet yonent bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bimu ñewé yonent bi xamewu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن الظهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه نيوني كعب بن زهير إيغا خامتيني نيونا دا توك سي كانامو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيكو ياو يوننتي يالنا بي مانغ لي ييغال ني كعب بن زهير سو فيكنتيني انديلنا لاكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lépp loo xam ne waxoon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko indee ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boobaa da nga ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boobaa danaa ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yàlla bi man maa di Ka'b ibn Zuhair foofu nag la benn waaye bu bokk ci wa lansar bokk ci wa madinatul munawwara ci la jógee bocci jaaseem daal di wërsi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yàlla bi maa ngi lay ñaan nga may ma rek ma dog baatu waa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bàyyi ko ndax dafa tuub si bàyyi ko ndax dañ na ci lépp lu mu nekkoon ci ceddo ak kéfeer wax ne ni Ka'b ibn Zuhair mere na waa madinatul munawwara maanaa mere na waa lansar ndax mbooleem ñu fa toogoon ci muhajirin yi waxuñu ci tuubu Ka'b lu dul yiw wante kenn ci waa lansar moom jógoon na pour dog baatam loola taxoon Ka'b ibn Zuhair am mer mu mu ëmbal waa lansar ci la jóg nag moom ca saasa moom Ka'b ibn Zuhair daal di jàng qasidaam bu rëy boobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ca wax yépp daf di dëgg mu daal di wax ni baanat suaadu fa qalbi alyawma matbulu mutayyamun itraha lam yufda makbulu wa qala kullu sadiqin kuntu aamiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم. تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغال تي ني راي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxon yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won buri nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngir ub ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam man ta dal mukk ndudul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash sha'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bis thana madahu wa anta walaysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصيري قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ወኻሪ ቦቡ የበልነ ኩኝ ወኽ ቀይስ ኢብኑ ሰዓድ ለንገ ቺ ሱዳ ኑ ኮንቲኒ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يبلنا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي مو يبل كو يمن مغي اندك نك لو تولوك نينتي تيميري جامبار داف كو ديغلون بور مو خيخك غير بوبو ني واخ صدا نيوم مانام غير لنو تي يمن ملني كوني واخ زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما واخ يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال منونو وانيو يونتبي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونتبي نيكو لوما ام رك جام مكو گنل kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan nak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat day mbok deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu ni ñu taxawale julli gi waral liqam bilal naral liqam yonentibi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suba adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonentibi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتبي مونكا يبلون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتبي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yen suñuy mbokk ngeen yen bani ka'b suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seni alal pourquoi kon bu len ko jox seni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu dadi ngannaayu dadi ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azaka

ilik ilik wa aljanna ilik yalla ci yalla bolé motax borom subhanahu wa ta'ala waxni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladhina amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتي ترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم كمتنيو دون مطب gëm ma di ma jaamu ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon tek wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew dana ko yéegal ci seen jëfi bay te duma ca wàññi dara.

وتعالى. قل ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ربي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يمد فلواء الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيوانيا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيوانيا بو اللجي لو سين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغل سي سين جف باي تدوما تي واني دارا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكدولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي أي نيوم أجي صحابة جلو سنين كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريج سين صوبي شي أحمد التجاني داود لين كو دخل عندو أك سين خريج فاليري تاي نيو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بني نكو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي طالبي يونت يالا موسى، نصران مودي طالبي يننت يالا عيسى يغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو امون، بن كابيتال بي يثرب لن كي وخ مدي مدينة المنورة، فوفو لا يهود ينكون طالبي يننت يالا موسى. نجران بينك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتال كريتيان نيوم فوفو لا نو فيتي وون. واي نياري دك يوي ييب نيغي سي بلاد العرب، مانام نيغي سي ريو عربي. سو جيسي نا لولو ام مودي ني كيب كين سي نصران اك يهود جانغ سي سا تيري ني امنا يوننت بوي فاي مو جوك جامونو تي سي غوخ بوبو لاي فاي. لولو تاخ نيوم نييب ñu dal di daw gur bu lo fof. Motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol Madinatul Munawwara ak ci shimalu Hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fof. Dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. متح كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يوني فوق النلوني نصراني أك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. Way gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yermane. Lolo tax bo xolé yahud ye dekké won Madina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci Najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekkon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci sen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima

0: بكل سلتي
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سنين تكاتون يالله أكما خم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني الله دي لنكو دفل عندك سين خريط محمد نيكولا تيام مو ملني غنوا با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريت سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يلا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دملكدي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب